كنت مويلتنا بون بر تو وي يوم جو بات سكان يوم A website on Japan. Come on. Bye.